كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع ألحان فايز السعيد، غناء

تدريب واحد وألف رابع من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزارة الحان طيب السعيد إمارات الآن تسمع وكأنك ترى.